0: 真的。
1: رب لما زنبي هو ينتكود تسكرت يغرت علي أمسي شكي أنه أنت ويود يقاسان وانت يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق